0: هلا كلياتنا بروحنا ابعدنا عنها تحت الشجرة، ناس من فرجيش فيها. تعال هسه بدنا نسرق البطيخة. سرقنا البطيخة لقطناها وهي من بطيخنا. أبي فتحناها هيك بالحجر وأكلناها بكى جاي عبالنا. طب أكلناها وخلصنا، طب والكشرات؟ بحس بتشوفين شو بدنا نعمل؟ قال لي طيب شو عندك شو رايك؟ قال لي نسخمها ولا نحطها هنين بالشوفن بظرف بالشوفن. أقول كنا نبحش بالأرض ونكبرهن. أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وربحنا ولا قدرنا الغازي هذه.
1: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here. Because this country, more than any other country, needs discussions, laughter, all the time.
2: لما يمكن الجيرات كربات بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن.
0: بحب ببسط الناس. والله. إنه بظل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت أظل قاعد.
2: خلاص.
0: شو؟
2: خلاص أنا اتجوزت واحدة وعشت برا بطلت أسأل عنكم. وانت لحالك هون ختيارة.
0: لا لا لا كل شيء.
2: شو كل شيء تخيلي أنا قاعد في أوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي.
0: لا بعيش
2: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
0: لا لا لا لا هي أبكى أحزن هذا أحزن واحد بالعالم حزينة أبكى.
2: تعبتي علي؟
0: ولا تعبتي علي ولا ما تعبتش عليك؟ يعني ما شفت حالك لانت هالكدة؟
2: لا كيف كانت شختي وانا صغير؟
1: There are so many stories from across Palestine. I wanted to bring these stories together through comedy. That's why I started the Palestine Comedy Club. This was the beginning of the movement of a stand-up scene in Palestine.
3: What's the line or the moment that takes us? It's the shift back to your reality that we need.
1: Bambil first introduced me to stand-up comedy. She is a brilliant artist.
3: Let's try. Get onto the bus then.
4: Yeah.
5: أهلاً وسهلاً بكم في باص البلد المحطة التالية.
1: Sam was the obvious person to build the Palestine Comedy Club with me.
3: Lovely, lovely. Hey, crowd goes well. One, two, and then get off.
1: We were making something from scratch. We needed people who can build something new together from different backgrounds within Palestine. I am from Jenin.
2: انت عارف من جنين؟ يعني عش الدبابير عاصمة الانتفاضة.
1: جنين is never calm. It's never 2 months without the Israeli army coming in and something big happens. خليل is living in Ramallah where the Palestinian Authority is.
6: Ramallah!
1: And خليل has the ability to mock himself and the Palestinian Authority. And I want that!
7: Raed from Hebron, oh my God.
1: He is living in a really conservative community. Daily struggles with the Israeli army and the settlers, where theater is not normal, and everyone really respects him.
7: With Diana, she's bringing all this joy on stage. Because we see our moms through Diana, we see our sisters. As soon as you see her, Diana, my aunt Afaf. Ubaks. لا

0: بحري.
1: هذا بحري.
2: هذا بحري.
3: هذا بحري.
4: هذا بحري.
5: Oh yeah.
6: أنا ديانا من بتعوى ثلاجات غسالة.
7: ثلاجات غسالة.
8: خليل المرة موازي هون.
9: أحلى الطلق.
10: أحلى الطلق.
11: أحلى الطلق.
12: هذه الشيوخ من الخليل طب زحلق زحلق.
13: مالك؟
14: مالك؟
15: صبارك ما بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حدا معه صبار يعيلك ايه قصتك اللي بيغيلك ايه بيحبك ايه بيشيلك
16: هس هس هس هس هس هس
17: يلا وهس هس

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات صح؟
1: عملوا لي
0: بعد مظاهرات سبيت على الصهاينة، وكمان في هودي الولاد الصغار نكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي. يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعة 2 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الاسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مره لازم اقنعه ان دروز عرب فلسطين وسوريين ما بيخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم اتعبد وين.
2: So last night we were in
3: Ramallah.
2: It was a big audience, quite a diverse audience, but a Ramallah audience.
3: Tomorrow we go to Nablus.
2: Yes. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities.
4: وأكثر كمان يعني في تحفظ يعني أكبر.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
5: For me, on my set, this
2: potentially quite dramatic.
5: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
6: بفكر هي هذه تعني عمل ديل يعني نتفق إحنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
4: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، يعني فاهم؟ في اشي بالدين، يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك، بس كملت يعني، مش انه بس بقول لك.
2: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
5: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
5: yes,
2: perhaps, but
5: exactly.
2: Not to attack them.
5: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want. Out apologizing to everybody. خلاص. It's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي جاية تخبرني تتغير. تطلع مع أسئلة، تفكروا الموضوع. كان في مهجبات امبارح. تقبل شو اسمه؟ استغفروا الله، عصبوا، صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلم علي. They accept me. That is a change.
4: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سامع، يعني لازم تفهم
3: انه
4: ردة الفعل دائما مش متوقع، مش ما بتتوقعيش منهم شيء.
5: Take this 5 minutes and put some.
2: And put another 5 minutes, yeah.
3: If we practice it at some point tomorrow.
4: Maybe like.
5: Let's try to laugh, okay? It's about me.
2: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
5: Sadly,
2: anywhere else you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour,
3: and
2: it's a storming success, and we're going to kill everywhere. But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
1: difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to

0: see what I think and what I believe. That's difficult.
1: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
2: Yalla.
3: Yalla.
4: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسيت بضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفه على الشط وعنا برندا كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسه شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من الكراديات من الجبات من المراكب من المسبات.
5: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the Mazad. And now we have a big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
6: زي ما انت شايف مطبات سيارات شوارع حديد
7: romantic walk, isn't it?
5: Yes, romantic, beside the wall. Sam, beside the wall. Yo, Beit Awa wall. Yes, do more. Look the fridges. This is fridges.
7: Fridges.
5: Thalajat, ghassalat. Thalajat, ghassalat. Yes, this thalajat is the fridges. Ghassalat washing machine.
8: Beit Awa used to be very beautiful. It
5: was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.

0: انا كانت مشكلتي في المغنطه، المغنطه اللي الي منتهيه من زمان. هو اكثر بيصعبوا على الناس او بيحاولوا يضايقوا على الناس. انه من شهرين بحاول انه احجز موعد واسوي مغنطه، ما كانش في امكانيه. كان في اكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام، بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل. وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح. تصريح لمده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهرب التهريب، لو ما سكون شو ممكن يصير، وهذول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: Passport.
3: They need a green ID. Okay. So 1, 2, 3, 4, and 5 come with them. They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
1: Just parking, and not let them work inside.
4: Don't have any control on this situation. Just waiting. Waiting. And when I saw them with this silly hat. You know how to laugh. Even in this situation.

0: أول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير. أول حالة تنمر كانت من أمي، بتأسف إنه عندي أم. صرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة اجمل بشرف ربك، عرض أمك يعني وحياة ربك طويل وهبيل على الفاضي. شو بتسوي انت بحياتك خي يا حبيبي؟ اجمل، تقبل حالك، امن بحالك، اقبل الكشاي تبعتك واطلع كشكش خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك خراب. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه انا عارف اللي هو. تحمست انا هيك قلت له، وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله، متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله، متأسف انه فيش عندي تصريح، متأسف انه فيش عندي كارت ممهنط، بس ان شاء الله رب العالمين راح اخواني واخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممهنط قد الدنيا، وان شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم نعم انا فخور بحالي، زي ما قال محمود درويش ما بعرف شو قال، قال اشي اكيد عن الوطن والمعاناه اللي هو ضحكش، نحكي اشياء جديه عن الوطن، الوطن ممنوع نضحك عليه.
1: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
0: اسأل حبيبي.
1: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
0: طبعا احنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشي، نظارة، قميص، بنطلون، شايف؟
1: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
0: نعم كيف بيلبسوا؟
1: هيك؟
0: هذا الموحد عندكم
1: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع الواحد فينا بتشوف زلمة. ها
0: يا لا انا مش زلمي،
1: لا لا لا لا لا لا حنا
0: اسكت،
1: والله ما مش
0: قصدي شرف ربك اسكت،
1: والله العظيم
0: انا مش زلمي،
1: انا مش قصدي والله العظيم.
0: ايش قصدك يعني انا مش زلمي؟
1: انت فاهم قصدي انا يعني؟
0: انا مش فاهم قصدك، انا مش زلمي.
1: احنا يعني
0: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ايش لازم اعمل عشان اكون زلمي؟
1: مش عارف
0: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
1: والله يمكن امسك.
0: مالك؟ مالك؟ كيف هسا؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش سامع؟ هيك
2: طيب عنوان الريفيو، بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
3: هسا الريفيو عن أي عرض فيه هون؟
2: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا ويجو رام
4: الله خلص مطمس.
2: استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة تحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
5: لا
2: كوميديا
5: يا فلسطين.